دون نفسي نفسي وحبيبنا محمد يقول أنا لها أنا لها أنا لها, أنا لها.